جد بوصلن جد بوصلن أحيا به أو بهجر به حتفي لعلني أستريح قد كتمت الهوى.